سمية راديو بامبي ناناتي كوم مرحبا متلهين هو الدسة في الأودو من وراء الميكروفون تالستاسيون تالكومونيتا تالبروشة تالشارع عودش لقيت شاندر فوق الفريكوينسة تاتمينيا ودسين بونت ليتا في الأفم كفو كل فوق الانترنت فوق الويب سايت تالبروشة تانا فوق شارع بيريج دوتا ورجي يناتشا لي ناتيكم لو دوات طيبة ونلقاكم البروغرام يهور في السنسيلة جي الباندا بروغرام تامارشي بريوز مالتين من ديفرسي بانات مالتين وواوشين Xandira diretta, trasmissione live, l-lumu wa tlita, id-disa ta' ġunju ta' s-sana 2026, u jina għandi ma'kom sa'tejn. Infakkarkom li dan għal-programm kollu repetizzjoni sbiħ il-ġima fil-ħodu, fil-nofsija ta' fil-ħodu, repetizzjoni oħra l-ħat fil-nofsija ta' wara nofsinar, u repetizzjoni oħra it-tnejn fil-disa ta' bil-lejl. Fil-waqt li t-tama li l-kont n-sabu tajbin bħalma n-sabu wahna, daw koll li jishtuqu jamlu kuntat maħna, jistaw jamlu dan il-lum fuq dan il-numru bis. It-21-558-714, nir-repeti, 21-558-714. Mena naddu minnu fiħ għall-ewer Marge Brijus fil-program tana tal-lum li ser jindaqalina mil-banda l-ladam tar-rabat tal-imdina. Il-Marge jismu Silvia N., il-kompozitur Paul Ketkuti.

يطلبوا الهونا ماريانو أتيه أملي المستريح تديم الدال تديم يدليلو يستريح في سليم أمن جسو ماريا وجوزيبي انهبوك المانتنسيوني تالكنيسيا بازيليكا تشارا الفونرال تهونا ماريانو سيشاندر ديريت فوق دالستازيون راديو بامبينا كيف وكول فوق الويب سايت والمدزي تالميديا سوشيالي تالباروتشا تانا يطلبو الهونا ماريانو اتيه املي المستريح تديم الدال تديم يدليلو يستريح في سليم